0: kalege faanang euren kalagovati kalege faan vidal wash tiyaba mihun islam vi kamattaka timang kalege faan tiyaba mihun kala nugawashe adikiyed tiyaba mihun nang iman kama magu dekke vi kamattaka allah tiyaba mihunge macha dharma vantave vodigenve ei tiyaba mihun tedverin kamga vaaname
1: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
0: حمكشورم ودوتكاي بيمغ غايب دينوديغم وني الله ادي الله تيبا ميهم كورا عملتا مولا بلوا ودغي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمي

0: එබහි خلقතකුන්න حق ගොදුගා ගදපද අඩු ඉවේනේ දුවෙහි එයි තාල ෆිලීගේ දෙවන ෆුමෙල වුම්ගේ අඩේ එයි කබ්බලතකුම් එම්මෙන් නුකුතුමගේ දුවෙහි
1: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
0: حما كشورم ديرواني ويس أدي مارو غنواني ويس حما تيمن رسكلانجي أدي إمها تكتي رجوع واني تيمن رسكلانجي حضرتشي
1: يوم تشقق الأرض

الله بس قبول كرا به كم الله تعالى دفهم هذه أرغم من كرا كم من ألقم إكم كرا عنا إم فريه متوكرم به توفيق على من ينبر كرهم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSM medge asuru namad wagutuge bangiya bangitwa malaya malikayad gwara taka medge asuru namad wagutu ittingadi 30 minutuka demigenes deni kirita qur'an kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادسوي مغرب نمازك بانجيا بانجي دعا ماليا مالك ياري رتك مغرب نمازك دوي هغدي 20 منتك دميغنستني كيرت قران كيو
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيارو سوي كيرت قرآن كيو
2: ديوهينجي أميل لوانتاكن كوري أروهاتي
3: ديوهينجي أفدون تريكن دكواتي
2: ديوهينجي مازيجي منظرتا سفاكودي
3: ديوهينجي أدو
2: ديوهيراجيجي أدو
3: ਇੰਹਾ 7149 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ
2: 89 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ
1: ਮਿਹਰ ਗੜਿੰਗ ਹਗੜ 30 ਮਿੰਟ ਮੀ ਦਿਵੇਹ ਰਾਜੇ ਗੜੂ
4: ਮੁਸਹਫੁ ਫਿਲਾਵਲੇ
5: ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ مصطفى فلاول گے میدے پرنام گے منستنی سورۃ تحریم گے ابنا ایتن فشگین اے سورۃ گے بار ونا ایت گنی ادا پرنام گے بیر و در ورن کی شذلین احمد سیما آدم فوزیہ محمد ادی فاطمہ تال دی فلاں نگو ادے بانی القاری علی بہد عبد الرحمن
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: مصحف في الأول ميدو مي پروگرام گا کیواني سورة التحريم گا اول آيات فشاگن سورة كنيلا اي سورة بارا ون آيات كنيلا ميدو گا مي في الأول ميواني فستيك فستلس اول صفحا گا ميدو گا في الأول ام فرات المدرس كيا دينا هوري هنكو دين بس أدو هنتي بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ربكم
1: إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر يتانغ راغ أبا فيليفيما إترا را بروغندان أن يكفر

0: منكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
1: جنات تجري هر أن يكفي فاف جاي بفي التليكو فادين راجع أبا في أن يكفر عنكم سيء تشتيد جهي أكرو يترى إتانجه فهر تالافا فارقفا دين أنيا كورم مدني

0: والمنافقين واغلظ عليهم
1: والمنافقين واغلظ واغلظ لام ظ نهار ميتاريمتي غين واغ دين لام لوكفدين ظ انك بروني

0: من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
1: امرانغو سازلينك يا بدا نوابن آيات فشاكي يا أيها النبي جاهد الكفار اتن فشاكي.

0: والمنافقين واغلظ عليهم
1: واغلظ
0: والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس

لوط يارو ضرب ضرب ضاد بركو فراس بركو يعني ضار هم يقطع مي ضاد أبفلي راجع أبفلي ده لفظ الجلالة يعني أهم مي أبفلي أن نرجع مي وزن تكبر ضار

0: يعني ميتانجا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون للذين مثلا للذين
1: ضرب وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون

0: أحسنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا.
1: أديك يا بنتا.
0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا.

0: مين؟
1: أما أنا قلت فوزيك يا بلا ومريم بنت عمران التي فهو آيك يا بلا
0: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوگه مفيلاون مالانا اراده كرويا افيلاور كايكيگا بدو كودمگو اميدوگو وكيونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصطفى لاولك ميدگه پروگرام گمنستني سوره التحريم گابونات فشگين سوره گبار ونات گنيلا پروگرام گبار درورنكي شزلين احمد سيما ادم فازيا محمد ادي فاطمه الديدي فلان گو ادبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. پروگرام مفدام هوشلي ابو محمد رميز مصطفى في الأول من سلسلة قدن قلنا برنامج كيف بدل مقابل ميدكم يا حساب مبكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.